فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم